0: حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي.
1: Radio Bazarnaum, le bonheur au maximum.